ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FMTunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

0: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح. سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا الاربعه متاع الصباح على ام اف ام.

وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني، وفيت بحياتي وروحي واهلي.

يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجبي بناجي خيالي.

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: لا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

الأصحاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

الأبرار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

0: مجيد يا مغيث يا الله يا لطيف يا
1: ومن رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يا

0: في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال

فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

حميد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء.

من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما

وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

بها هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.

نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

بما كانوا يفسقون.

وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

0: أكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا
1: توا الستة متاع الصباح

الفلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

راضي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك يا

0: يحليلي من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك يا بنت الفلاح
1: يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك
0: يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11.

0: آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. مال موعدنا مع معرض السوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub.
1: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شيكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تطور من يلقى السباح على مثل
4: retour du programme sur votre radio.

للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جام.
1: I like I'm walking.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

المرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقربكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

la suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 7 متاع العشية. كونوا في الموعد. توا retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: Retour du programme sur votre radio.

للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

MFM اتنعوش اتنعوش.

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 بتاع العشرية. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: سوف نلتقي.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: c'est la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: J'aime MFM.
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub.
2: سوسة عاصمة الكتاب من 18 مايو 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 18 مايو من 10 ل 7 متاع العشية. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 العشرية. كونوا في الموعد. توا ماضي ثلاثة على مثال retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمع الموجه.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: صعب الغرور والغرور لما يصيب وش

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.
1: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ما موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 بتاع العشرية. كونوا في الموعد. توا الخمسة متاع العشية على مسافة retour du programme sur votre radio.

FMTunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

fmtunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ما موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد. توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

5.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FMTunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 مايو 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: Mira que tú estás rica.
1: MFM, it now is.

La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد. توا السبعة متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جيز، راديو ام اف ام جيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: توا 8 متاع الليل على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا
2: لولا عيونك
3: ما جينا
0: ودخل عيونك
3: حكينا
0: والله لولا عيونك
3: ما جينا
0: وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت من دون ميل تكحلت من ميل هجرك بالعنا.